قانت بورت الثيرسان اسمك كانت نجرت الموت لا قرسانت يقيمان اسمك كانت نجرت الموت لا قرسانت.